0: فور فكر يا كان يشربني.
1: سوري سوري يسي
2: هي ليري فيتر
3: يا ابد معك يا بس بتخنشاك
1: سوري في البيت
0: كان يشربك في البيت.